0: بيتكلم فرنساوي زي أهلي أهلاوي، شكله فتى أحلاوي بس نسيته في ثواني. باربطون واسبوزي اتروكاديرو سور لي كي يلا سيت سيت تي تانكيت جو تو بريباري
1: بنسى نفسي وبفكر فيك.